0: mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio-Diffusion Télévision Française, avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
0: Velay. Vous avez des informations?
1: Rassois sur Jean-Baliel, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en si vous la perte feu, ainsi que les assassins, même en temps, j'en dis, parpe, matelot, le parfait, les ainsi. Prête, marche aussi que le parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, ou la Parcelleur, de l'atomic bombing, ou la Percelle. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis Soissargue, et Fortamet, de Coupatronim, de l'Rock, de Benemet. Prête, de Wissou, de Pertochon, de Nuevezé, du Teparni, ou le Mavarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il savait taper midi par le crachum d'avoir Jacques-Michel Spartel, Paris, merci. Le Parter.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитеркая в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита зна, попов Крашнабаля, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поблагодарим.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
3: Good evening, bürülüm, bürülüm.
0: Ha, rim beri geri gülüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş olun. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. Yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu meantaniyen maferot agavot salakot. Topşeno galbu tabalon kişkiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abaç, simu tepki selahem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سلام عليك
0: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيبني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبت اخرب صور ولا كسيدة
0: اصبر لباش
4: لا باش يبات عمنا هاكي ولكو انو تاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربو مساد يا بربانين عملنا مستقلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعات القماقي هاريك سارون دات باس شامل على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش يعني اصبرك هاريك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيج قادول بنهيج ها ها بيبي نتانيو دات حوش ومع سيزوري مهيج هلا بالتلفزيا بليبوسا تودا ربا اللي صار يستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتبخابي بلو راه تاكلو ما هبلا
0: ضربا

0: عصير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء هاستي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشو مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما
2: انت انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابويا يا ابن مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
2: وحياتي راجل في نحو شاي كانت يوتوياش نيات الحجاج
0: حجاج
2: انا ما حجاج وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يا ابن مدين يا مزرون شليل عسبيستيك طب نقولون شلو مستوى في مثلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا يوم منشور يا ودي اسي وحلفنه بندب عصبني بش المنطه بتعصي
2: يعني يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويشه تعصبني قبل انت في سكريزا
2: اخري لا ثماني خليك يعني كريزا
0: تدعي لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كان عند كريزا تخا ما كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني مش شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على اوتا يلدش له لك تا قيمة
2: لما جي على اوتا يلدب وفراحة يلدب الشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو اميها يا ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: وبليع
0: وبليع اوكي مش زي كلهم كرموتو اخو البلاع
2: يعني لو ما فهمني منه
0: مكشا
2: حلفان وينه حلفان انا حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيسة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدام
3: بس هذي كفتا كي تخي
0: يوخي كفتا يوخي
2: ايزي كي تهي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوخي
3: يتجمور يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيه
3: قالتك زين
4: גם כן יפה כמו עץ.
5: כמו האמת.
2: תראה, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
6: כן, אני אמרתי
3: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
6: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
6: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, אלפון.
6: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז?
6: שהעז אוכל את האספסת!
3: איזה אספסת! איזה
2: אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרתי לו!
6: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
5: שתבוא אצלי.